0: جاي درب تدخلوا لتلمسان يحكي لك حكايته ويقول لك اجي لعندي وانا نحكي لك حكايه مدينه تلمسان.
1: قصتي ترويها ذكريات اجدادي. غدوت مركز اشعاع حضاري وثقافي وملجا لعديد الدويلات الاسلاميه من مرابطين وموحدين ومرينيين، فشيدت بذلك أهم معالم التي اعتمدت في رفعها على الطراز الإسلامي الأندلسي بحضور إبداعي متجدد لفن العمارة والبناء كالقصور والمساجد المدارس والمنازل، كلها انغمست في شخصيتي ونصبت بوادر هويتي فأعقبت تراث عمراني. جعلت في أبهى عصورة لأزف على أجمل مكان فلقبت بلؤلؤة المغرب العربي.
2: المعمار هو كل ما خلفه لنا أجدادنا من تراث مبني، من مساجد، من أضرحة، من مدارس، وأيضا من قصور ومنازل. المعمار هو كل ما خلفه الإنسان، عبارة عن حويصلة لما عاشه وعايشه من تيارات مختلفة. وإن اختلفت أنواع المعمار بأنواعها وطرزها المعمارية، ولكنها تصب كلها في أن المعمار هو ترجمان للهوية، ترجمان لأفكار، لعقيدة، لاعتقادات، لمناحي نفسية واجتماعية انعكست في هذا التراث المبني.
1: أبهرت بشكل المماليك والسلاطين، وسحرت بإتقان ملامح كل مبحر في تراث بلادي، فكنت بذلك رمزا أبديا يتصدر مجالس الحكم التي لا تخلو من عبق الفن والجمال والإبداع. فحصنت بحكمة وحجبت بثوب الشورى فلقبت بالمشور،

0: لقد كان مراسل بن زيان عاشقا للفنون، ولذلك حينما استوطنت الإمسان وتحكم فيها أول ما حرص عليه هو تحسين المدينة من الجوانب المعمارية والفنية. ولذلك نرى أنه أنشأ المساجد والمدارس والمنازل والأضرحة. ولعل ما فعله مراسل بن زيان كان فقط نقطة انطلاق لمن أتوا بعده في أن يثروا هذه المدينة بهذه المعالم الرائعة التي نحن اليوم نتحدث عنها وبها.
1: فترة الزيانية هي اللي عمرت بزاف ثلث قرون ونص، كانت عدة منشآت واللي عرفت الازدهار في ذيك الفترة اللي فات عليها 33 تقريبا ملك، كاين اللي عمر بزاف وكاين اللي ما قعدش، واهمها اهم الملوك اللي بناوا المنشآت لهنا العمرانيه واللي خلاو بصمه في التاريخ تاعهم نسبوا يغمراس بن زيان. من بعد نصبوا أبو حم موسى الأول، أبو حم موسى الثاني، عبد الرحمن بن تشفين اللي هو معروف بالمنشآت بلك العمرانية اللي كانت بالكثرة فيه، من بينها القصور اللي نبنات في تلك الفترة.
0: هذه الباحة التي ورائي هي نسخة مصغرة عن غرناطة، وهو موجود أيضا في مركز الأندلسيات، نفس النموذج المعماري عن القصر الحمراء بغرناطة. وهذا ليس فقط ليس نقلا، ولكنه امتداد لأجدادنا الزيانيين في تلمسان، لأنه تلمسان حينما نتحدث عن الفن نتحدث عن الفن الأندلسي الذي أتى من غرناطة ومن إشبيلية وقرطبة، وطبعا استقر بتلمسان. إذن فهذا فقط امتداد أو استمرارية لهذا الفن لفنون أجدادنا وتموقع بتلمسان.
2: أسواري شاهقة، هندستي فاخرة، فالفخر مبدئي والجمال أسلوبي والتاريخ حافظ هويتي، حيث مسجدي الملكي قوة إيماني، فهو اليوم متحف مفتوح على بقايا بلاطاتي، قلعتي حرمتي شاهد على عراقتي ومستقر حضارتي.
3: المشور له قيمة تاريخية كبرى، مرجع تاريخي فني معماري هندسي، كل هذا دلالة على أن الجزائريين يفتخرون بتراثهم، ولذا يشدون الرحال من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب إلى تلمسان لرؤية هذه المفاخر، هذه العمائر، هذه الأوابد التي تعيد إلى أذهانهم المجد، المجد، كل المجد.

هذا القصر هو يعني آية من آيات الفن المعماري، به تقريبا جمع المؤزيانيون كل ما كانوا يحبونه أو يسعوا إلى إظهاره في الجانب المعماري والزخرفي. الزخرفة الزيانية من أروع أنواع الزخارف، يعني في الرقة، في الدقة، في طريقة الصنع. حينما قمنا بالحفريات في 2011 وجدنا سهاريج زيانية بعد الحفرية، سهاريج زيانية مرصعة ومزينة بالزليج. إذن فالزليج كان يوجد في تلمسان منذ القرن 13. الزليج جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية، يعني بألوانه، بأشكاله، بتفرده، لكنه موجود. إذن هذا الزليج اليوم شاهد على أن أجدادنا الزيانيون قد حملوه من الأندلس واستخدموا الصناعة من الأندلس لصناعته وتحسينه وترصيده.

0: صياعه واحتلاله لهذه الجدران.
1: الفنان اللي كان يخدم الزليج كان ينطلق من المربع، من الهندسة المربع. رغم المربع نخرجوا النجمة ولا عدة أشكال في الهندسة انطلاقا من المربع، والمربع اللي هو يرمز إلى المكة المكرمة. مكة المكرمة هي مربعة. أنا نشوفه من جهة الألوان، الألوان تانيك. ألوغ نشوفه في الأول الأسود، الأسود اللي كان يرمز إلى سواد الليل. الأبيض وهو إلى السلام. الأزرق إلى البحر ولا إلى السماء. الأصفر وهو إلى لون الليمون اللي كانوا يغرسوه كما إحنا نشوفه هنا في تلمسان تانيك. في وسط الدار نصيبوا الليمبل بزاف ولا لون التراب. واللون الاخضر بيان سور هو كما اللي نصيبوه، اللون الاخضر نصيبوه في سواء في الجنه الخضراء ولا في لي جاردان بيان سور، في البساتين اللي كانت هي خضراء. ما كانش يختار غير هكذاك الالوان. دايوغ حتى كي نشوفوا لون الزليج كي ندخلوا للمشور ترتاح نفسيا كي تشوف داك الازرق مع الابيض مع الاصفر.
0: الفنان لا يختار الالوان يعني صدفه، انما يختارها حتى تزيد من بهجه المبنى. كلما كانت الالوان زاهيه كلما احس الساكن بان هناك بهجه تضفى على المحتوى يعني الذي يعيش فيه.
2: انا من تباينت كتابات التاريخ في اصل وجودي ونعمت الحضارات بجناحاتي، فكانت عناوين صامدة شامخة شموخ بقايا آثاري. دار أبي فهر ودار السرور، دار الراحة ودار الملك، شكلت بها موطني ومكان عبادتي، فأضحيت منارة للعلم وللعلماء. قصري الملكي مرصع بزخارف كانت ولا زالت رمز ثقافتي. كتاباتي مهما طال الزمان بها عادت وبقوة بزيارة الأجيال، فتفاصيلي دقيقة فريدة تحملها أعمدة وأقواسي، أساسها التوازن والتشابك والتناظر بأشكاله، والتشعب يليق مع التكرار، فالتناوب والتناسب بفعلهما تزدهر البنيان بإتقاني. أما أبواب الخشبية والشبابيك موجهة للحصن، بها سر يحفظ حرمتي وأسرار ملكي. كذلك الأسقف بها شكل فيه شفاء من الأسقام. أما الخضرة والماء فلا يمكن من دونهما أن تكتمل جلسة فناني.
0: الزيانيون أيضا عرفوا باستعمالهم لعبارات العز القائم لله، الملك الدائم لله. هذه العبارات التي كانت دائما في محاريبهم، في محاراتهم، في أيضا في سكناتهم، كان هناك وكأنه تمازج بين الدنيا والآخرة. الفنون كما تعلم حينما تتداخل فيما بينها ويكون هناك حس عالي، إدراك عالي لقيمتها ولحيثياتها، يكون ذلك المزيج أو ذلك النتاج أكيد رائعا.
3: لما يدخل أي مواطن جزائري فهو يرى ذلك الشموخ، يرى أو يشم أو يشتم عبق التاريخ. والكثير من الفنانين يلتهم أو يستلهمون من هذا التراث من فنونه، وبالتالي أكيد أنه مرجع ووجب أن نحافظ عليه بل نثمنه. والتثمين من خلال الزيارات، من خلال

الكتاب عنه من خلال التنقيب عن الأثر وإظهار ما هو طبعا مخبأ تحت الأرض، لأنه لازل الكثير من بقايا القصور تحت الأرض.

0: حتى نتواصل تتواصل الأجيال، وهو أيضا اعتزاز بشخصيتنا بفنوننا. فلا بد من الضروري جدا أنه حتى في العمائر في في في لابد من أننا ندخل الطرز الهندسية والمعمارية التي نجدها في قصورنا في عمائرنا المختلفة، سواء قصور أكانت قصور أو غيرها أو مساجد أو بناءات دور قديمة.
1: المعمار بتلمسان فسيفساء حقيقية، يعني قد تمر على منزل به بصمة زيانية، ثم بعد ذلك تمر على منزل به آثار موحدية، ربما على منزل به بصمة عثمانية، ولكن المعمار بتلمسان له بصمة خاصة، له هوية خاصة، له حتى الشخصية إذا أردنا أن نسميها شخصية معمارية، له شخصية معمارية متفردة.
2: عدة منشآت ترمت في تلك الفترة في عاصمة الثقافة الإسلامية، من بينها قلعة المشور، ومن بينها القصر الملكي اللي معروف الكامل الشعب الجزائري كامل راه يعرفه، وكامل راهم يجيو يزوروه من تلك الفتره، كامل راهم يجيو يزوروه، يقول لك خاصنا نشوفوا الملوك بنو زيان كيش كانت تلك المعيشه ديالهم، الرفاهيه اللي كانوا عايشين فيها، ونشوفوا تانيك المسجد الملكي اللي قعد اللي بناه حفيد يغمراسن في 1310، وهو ابو حمو موسى الاول.
3: وجاءت احتفالية كان فيها الأثر والتراث، استعدت فيها بهائي ونظارتي بعد دمار السنين وحطام اليد البشرية، استرجعت من خلالها تاريخ أجدادي وحضارتي، فكنت بذلك أحسن ممثل وأقدر حافظ لتراث بلادي.
0: هناك قواعد في الترميم، من قواعد من مبادئ الترميم سي لوثنتيسيتي، يعني الأصالة، أنت ترمم وفق ما هو وفق الأصل، مع التمايز لا ديستينغابيليتي، حتى ندرك ما هو الأصلي من المرمم، من القسم المرمم. وياما اكتشفنا من مواد استخرجناها وحولناها إلى متحف تلمسان، من القطع، قطع الزليج والجص والفخاريات من مختلف الأنواع، مئات ومئات صناديق من القطع من هذه الفنون، هذه الزخارف.
3: مسيرتي مع التاريخ والحضارة احتضنتها منشآت الحديث العتيقة. متحف الفنون للآثار الإسلامية شاهد على ميلادي ومستقري. أجزاء من قصور ومساجد ومدارس حاضرة لتبيح لكل مختلق حقيقة هويتي.
2: وقت الترميمات صبنا عدة قطع من الزليج مازال محافظين عليها الداخل، وخليناها خصيصا باش الزوار يعرفوا بدي النمط الإسلامي كيفاش كان ينبنى، ولا المعمار الإسلامي كيفاش كان ينبنى، سواء من الكتابة الخط النسخ، الخط الكوفي، الخط النباتي، الهندسة النباتية، ولا في الزليج.
1: المشور هو آية زيانية بامتياز، هو ما خلفه لنا أو ما خلفته لنا العبقرية الزيانية بكل معالمها.

0: ما في الضمير.
1: هذا من حسن الحظ أن هناك بعض المحاولات فيه بعض الناس الذين لهم لازال لهم وعي ودراية بهذه القيم التراثية. فطبعا في دفاتر الشروط يفرضون ذلك على المهندسين أو على مكاتب الدراسات، وهو ما يجب أن يقع لكل العمائر.
2: صحيح أن هيكل اليوم مستحدث، فيه ملامح بارزة بقوة الفن والمعمار. مطار يستقبل الحبيب كما الغالي، بطلة تنحني لها الأقلام والألوان،

0: وجامعة تجتمع فيها العلوم في حضرة مهارة الأب والأبناء.
1: وكان لنا دور سواء في المطار أو في لأننا درسنا في الجامعة أيضا، وطبعا حاولنا قدر المستطاع أننا نوجه فيما يتعلق بالعمائر، أننا نعطي تلك الملامح من خلال العناصر الهندسية.

0: أما لثقافة فلها قصرها يستقبل الأميرة والأميرات، جماله في تلمسان ساطع وعبرة لمن لا يعتبر في البنيان. سأزيدك، وفي الأندلسيات فسحة خالصة ترتحل بك من عصور إلى حضارات، شروط الحياة بها متوفرة على مرأى الأعين والأعيان، ركيزتها انسجام وطبيعة، عناصرها صممت من فراغ، هي في وجود فضيلة يحل فخرها على الأسلاف والخلفاء.
1: الزائر هنا يصيب يعني ملخص عام من ساعة ماذا كانت تلمسان عبر التاريخ فيما يخص كل المفاهيم وكل يعني الرؤى اللي كان المهندس المعماري منذ آنذاك إلى الآن كيش كان يخمم. حنا حوسنا نلخصوا يعني كامل هذه المرحلات وكامل هذه المفاهيم يعني في مبنى واحد. الزخرفة التي استعملت في مركز دراسة الأندلسية هي يعني نفس الطريقة اللي استعملوها يعني أجدادنا في عدة مشاريع كالمساجد والقصور، والزخرفة يعني بذاتها هي يعني التقاء ما بين العمل الإنساني والعمل الطبيعي فيما يخص يعني تجسيم كل ما هو يعني نباتي أو خطي أو هندسي. استعملنا خاصة الزخرفة الهندسية ويعني وزناها مع هندسة خطية، خدمنا شعار اللي دائما نصيبوه في هذا المركز وهو شعارنا إن الله جميل يحب الجمال. الشعور تاعي كي تشوف الإنسان يستعمل الفضاء اللي انتينا تخيلته، يعني ضربت حسابك باش يكون يستغلوه غير 10% حتى تصيبوه يستغلوه 100%، إذن هذه الفرحة تاعك لأنك قد وصلت للنتيجة اللي لك حبها.
2: بالنسبة لسوالينا ولا الأحفاد ديالنا ولا الأولاد ديالنا اللي راهم عاود ماجين حتى هما يفتخروا بالتاريخ ديالهم والعمارة الإسلامية حتى هما يفتخروا بها بالبزاف. إلا ما عندكش تاريخ وما عندك حتى هوية ما عندك والو وما تنجمش تستمر.
3: من يفقد هويته فلا هوية له، لا وجود له، لا كيان له.
4: مثل هذه المعالم تحفظ للجزائر هيبتها وتجعل منها قبلة سياحية بامتياز،
3: فلا بد علينا أن نلتزم بخصوصيتنا، فالقرية قرية والمدينة مدينة، والمدينة الوسيطية فهي وسيطية، والمدينة القديمة فتبقى قديمة بطرزها القديمة وهكذا.
4: نتمنى أن نحافظ على هذا الموروث الحضاري حتى تبقى الجزائر يعني قبلة سياحية، والجزائر غنية بالقبلات السياحية يعني على اختلاف أنواعها وأشكالها، إلا أنها فعلا فسيفساء حقيقية للفنون والعمار.
2: أنا كي نهضر على التاريخ سواء على الجزائر ولا أي منطقة نفتخر بها، وخصوصا تاريخ مدينة تلمسان اللي هو تاريخ بلادي والمنطقة تاعي نفتخر بها بالبزاف. خاطر علاش؟ كانت عندنا مكانة في التاريخ ومكانة في العالم الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية.
0: أنا زينة الفرسان اللي ماها وهواها وتلحيفة تنساها ما تنصاب في البلدان، لست إلا واحدة من المناطق الجزائرية التي تنعم بقصص وحكايا تؤكد على أن الجزائر بتاريخها وتراثها قطب حضاري يستوجب البحث والتنقيب، ساحل فصحراء فخبايا أصل وجود الإنسان به.